حقوق بلية إن لا إلاليه أو دبت الله إلاليه أو رواية كلا وحيلها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره جار كيس يدرس كيس يوسن دبي ما كنا حقنا وقت كرامين حقنا دبت هذا كحيسن مركا يدرس كلو حلية حقوق مرتبة من قفكم مسلم كو إلاليه إيمانك يو آخره للرميسين يحينا وحيقفكم أصوا بيان إنه دبت سك إلى الشضاء درس كيس وك إلى الشضاء وصيادة صدح هذا أما درطارن كصدح هذا حديثكم حمبارسين وحويان والنبي حليه صلوات الله وسلامه عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قف كي آخرة إلهي الرميي حكرامي حشرف هم موسو درس كيس أو درس إن لما موسو يعني ظهر مرتضى إن لما موسو وحويان وحيكمل هذا دقن كي عربت ولا حي أنت إسلامك بسهود دقين مرتد أبي وكلامين شرين وحلاقي يا بنكو يسوع أو وحبابه حي سنين حل نافو وعروت أم على موياني هذاي مرتوت مع دنيف كسوق قلي شرين سوق الشرف أو كرامي قاركوا حي سمين شرين ما راسر صري دبك شيد شرين سير لاقة سو أركو أضطك مرتدو أي وسو آدان ومرك أي مرتد جليان daqan ki Soomaalida wanaagsanaan uu aha oo ninka martida in la sooro ee hadii Ilaahay ku roon yahay la marti galiyo inta uu kula joogo la ilaaliyo ee hadii Ilaahay ku roon yahay laga ilaaliyo cadawga haduu cadaw ku soo weeraro waxay ahayd sifaadki daqanki wanaagsanaa jahiliyadii ay lahaayeen carabtu Soomaaliduna ay aad u lahayd u leedahay khaasatan xilliyada hore ay aad u lahayd in la ilaaliyana islaamku u yeeno amray ولذلك ما القرآن كحك الشيء كي قصوا ينبعي قصة النبي الله إبراهيم وكله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين القرآن كحك ورهم إياه نمنك ملائكتي أتي من نبي الله إبراهيم يضد سقصوا صوريسي كدبنا وسوء دوويي مركو سلامتي كقاضي ويلي فريستا كدبنا ودك دقي انو مرتي صورو او علمدو حليهين احكام فربضان بالاقا قاضان ايا او كتوسين ايسا سيدي شرفت لهايد اي ملقاها لهايد او مرتي صوري اي دادكي ملايكتو اوتيني اي صورة دادكا عالهايد سو مارتي مركا انجان الدين تينو دي شرع من قبلنا ويهي لكن شرعيا النواس صغير أو مرتدى للصورة لكراميو حقوق صدح مع الماضي يكون ليهين إن عندهم هاي توي عنتي يهوي يعدي له يكون روني هاي عاتسيسو مركا واحد هاي صفات آد ون ونعكسن وهران اللي وشري إسلام مركوي من أو صغير والنبي صلوات الله وسلام عليه مركوي من وحوت المامي إن صفات كون ونعكسن إنه ما يصير الله صادري إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحالا يسوى ديري إن أن أميسترو أو أن كامل يالو صفات كون وناكسن مركا وحي وناكسن أما إسلام كون أمريا وحي حمانة وإن قرهيبية حديث كاسي وحديث عادو قيمة بضن وحان رجيني أبل قفو لما نفتيس إنو إنتو كدباقو أو إسفيريو إيمانكي إيا آخيرو رومين تيادو أوفيريو عادي لا يكون روني أوفيريو سيدا كلماتك وكوها الليو أو هدي لا يكون روني هاي وكفير صدوحة وكوها الليو كرامضة يشرفت ولي هاي دريسكو إنو إلاليو إنو إلاليو هدي لا يكون روني هاي مرتضى يحقق أي لاضح حديث كاسي وحديث كلابات حدنا وحي إنو كوحيجين دونا أما إنو قادن دونا درسي عمل قاقي صدحات وآها حديث كصدحات حديث كصدحات وحن نبي كورينا يا أنس بن مالك أنس بن مالك وأصحابي قيمها بدنا نبي قنا صلوات الله والسلام عليه أخذ منشري ويسوي التوينشرة أي نبي قا خدمة دي سبلابي يوينو أشقي وقولي يسك الشقي إلى طمان سنة وأشقي إلى واتنشر بكسوق قال مركا أنس بن مالك نبي وأدعي صلوات الله والسلام عليه labadan sahabiga hadiiska horaan ku qaadanay iyo kaniba waxay leeyihiin duco gooni oo nabigu u duceeyay sahabi hore wuxuu lahaa
دعاني بقو قدو عيه.